0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله.

0: Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله المصابيه الغرم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعن كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma ihdina subulal salam wa akhrijna minal zulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bitawfikika mudabbir hazihi al wilaya wa mashayidha abdaka al harish li syari'atika malikana sultan kabawah dulia mahamul ya sultan muhammad kelima sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Na'im dan dulia mahamul sultanah Kelantan semoga Allah pelihara Tuanku di dunia dan akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyad adlahu wa ballaghahu minal khairi ma syaa. Allahumma arimi syar'an syarifa lahu wa li wuzara'ihi sabila wa minhaja warzuqhum at-tawfiq li kulli khairin wa ja'alhum sirajan wa haja. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Sekian selesai kutub Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, mengenai memelihara nyawa tanggungjawab agama. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslan Yesus dan rakan teknikal Azli. Kita kembali bersama rakan setugas Sira di Konti Kelantan FM. Silakan.